وتعال احكي لك عن كنبة في بيتنا مليانة احضان غرقانة احلام، اساطير عن حب حكاوى عن قلب تشال واتحط وهو لسه بخير، يا ما شافت منه ايام يا ما شالت عنا الاوزان وهتفضل شاهدة وشيلانة جوه الدوامة. عادي يا ابني ما تقلقش، روح يلا تعك وما تخافش، الدنيا هتضحك 100 ضحكة وعادي برضو ما تضحكش، عادي برضو ما تضحكش.

0: وشوف وحب.
1: تعال احكي لنا على اللي حصل، تعال احكي لنا على اللي حصل، اكسر قلبك عادي وهم. تعال احكي لنا على اللي حصل، تعال احكي لنا على اللي حصل، نط براسك خش ودم. تعال احكي لنا على اللي حصل، تعال احكي لنا على اللي حصل، وريهم احنا ازاي بنحب.

0: واطلع برا وشوف وحب
1: وتعال احكي لنا عن اللي حصل تعال احكي لنا عن اللي حصل تعال احكي لنا عن اللي حصل تعال احكي لنا عن اللي حصل

بتمشي في دنيا غدارة ما فيهاش أحضان ولا بوس ولا حب ابنك لا هتشوف الظلم بعينه وحبايب قلبك بيخونه ولا عشرة عمر بتهون وهي دنيا بتمشي هتشوف أوطان بتتهد والناس تتلم وتتفض والعالم تاني هيتخض والدنيا هتمشي تعالى براحتك والدنجل والحد ما تيجي ونكمل هفرشلك حب وملبس على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا واطلع برا وشوف وحب وتعالى احكي لنا على اللي حصل تعالى احكي لنا على اللي حصل اكسر قلبك عادي وهب

وضمير ضل حي مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصله فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدأ برنة

الدنيا كلها فلتان، الاصل ببيع البايع ما يبيع، ها طلع قادم ببيان مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصله فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدا برن الجوال نقعدش نتحزم رغم الاحوال وانحنت اللحظة لاحظ الافعال وضمير ضل حي مطاط تركنش عم

مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصله فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدا برن الجوال نقعدش نتحسم رغم الاحوال وانحنت اللحظة لاحظ الافعال وضمير ضل حي مطاط تركنش